0: سيد مالا باني قول تالي لا سيلا
1: يغنى دوال عم دور بلي لا
0: هدي جبر نار لا ميدان مالا لا جلو تاتا بلي لا
1: انا سودا سيد مالا با
0: تاد بودي باني لا جلو تا يودي حميلة دي بجار جلو تا سيد مالا بانا
1: انا تياتري وقتا لا
0: بابا
1: كاي جالا
0: من لا साडे तीनशे म्हणला राखणी तहाजी म्हणलं आपण कसं जाय जात
1: म्हणून शिर माळा त्यावेळीला
0: भंडारा पे कैला कडी कुलप्या निकळायला
1: स्वतः शिर माळा